أهرمي الله ديك فمدان دين أهرمي خليق فانك إيمان نوانوه تيباميهم دن بهندو هندما كراشي دين تيباميهم بلا بلا تبا هنو ققري تيباميهم مرو هفافيه

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: دم مكيبي سورة نوح فشاجن سورة جنيدا ميدوغ مفلاول إما فرطما فوزيك يا بلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنذر قومك.
1: أن أنذر تانغاراغس كون كرايروغا كين هادن جيني
0: لوي كولن جين
1: أن أنذر كيمكا رادوين وينغي

0: قال رب إني دعوت كي بيجي تان إهاب ودان إدمي كوبا إيجي سببكي
1: سبب إني
0: إيه بي ما مدد پور كل ما مدد ديو كون إدمو ما ونو وان تا سبب كي بيجي ميتان مي كون كها تنم
1: مي أصلي مدد
0: أصلي مدد مي وركي كوبا
1: دي حركة
0: إيه بي ما دي حركة تدماني

0: أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.
1: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثايت السين التوتي
0: شين
1: شين التوتي واستغشوا التي إذا قلب بلاغة وإن

أبدانهم واستغشوا ثيابهم مهارو جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وس فرتموتي سين دنغوتي شين دنغوتي ثاء واستغشوا ثيابهم هذا كيف جعلوا أصابعهم

0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: Emberangalo, saduna kiyabada, egara wanatu fashagin, sofa fashagin kiyabada.

0: وقد خلقكم أطوارا
1: وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا تنقل أندوكم يدي
0: وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا

0: ويخرجكم إخراجا
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا

0: خسارا
1: واتبعوا ما لم يجدوا
0: واتبعوا من لم يجده
1: ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: امرنا نازمك يا بدا قال نوح الرب إنهم 21 آية فشاقة

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: امرا حليمة اگر اونا تو فشنگ کیا بودا.

0: يعرف ميتانجا ويمددكم بأم و ميم سكون رجلا هفارتا واو بأم و
1: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً.

0: ترجون
1: ما لكم لا ترجون
0: ما لكم لا ترجون لله قوارا
1: لله قوارا لله وقارا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميا دوگه مي فيلاول ني مالان يلا دو كوريفيا افيلاول كايكيگا بدل كولم گو امي دوگه وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميت گے مندر نماز وگتو گے بانگیا بانگی دعا مالیا مالی کاری گورا تک ميت گے مندر نماز وگتو وی بار گڑی 7 منٹ کا تیمی گنس تنی کیرت قران کیو
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV মিয়াতকে আসরনা মাধবগতকে বাঙ্গিয়া বাঙ্গি দেওয়া দেন আরগুল মেমিকারি কেমগেনেস্তেনি ফাজর তার প্রোগ্রাম।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگن سنی میرے کے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا مالیا مال کاری گوار تک میرے کے مغرب نماز وقت وی ہگڑی نوارم نٹکا دنگا سوا کیرت قران کیو

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تسوي كيت قرآن كيفو هاگر تيري سنگندن الگن من كوريا داني هدايت كما گائكو.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: دم مكيبي سورة نوح فشاجن السورة جنيلا ميدوغ مفلاول إما فرطما فوزيك يا بلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأنذر قومك
1: أن أنذر تانغاراغس كون كوراي روغا كين هادن جيني
0: لوي كولن جين
1: أن أنذر كيمكا رالوين وينغي

0: قال رب إني دعوت كي بيجي تان إهاب ودان إدمي كوبا إيجي سببا كي
1: سببا نين
0: إهابي ما مدو پور کلو ما مدو دیو کن دیمو ما ورنو وارن تا سببا كي بيجي ميتانگا مي کن کھا تانم
1: مي أصلي مدد
0: أصلي مدد گے مي ورخي کوبا
1: دي حرکة
0: إهابي ما دي حرکات دماني

0: تتبعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.
1: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثايت السين التوتي
0: شين
1: شين التوتي واستغشوا التي إذا قلب بدأ وإن

أبدانهم واستغشوا ثيابهم مهارو جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وس فرتموتي سين دنغوتي شين دنغوتي ثا واستغشوا ثيابهم هذا كيف جعلوا أصابعهم

0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: Emberan garo, sadunak ya bada. Egara wana tu fashagin, sofa fashagin ki ya bada.

0: وقد خلقكم أطوارا
1: وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا تنقل أندوكم يدي
0: وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

0: يخرجكم إخراجا
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا

0: دارا
1: واتبعوا ما لم يجدوا
0: واتبعوا من لم
1: واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا
0: وقد
1: أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: امرن قال نازمك يا بدا قال نوح رب إنهم 21 آية فشاقي

0: سكونت، يعني ميتانغا ويمددكم بأم و ميم سكون نقول هي فرطة واو بأم و
1: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميا دوگه مي فيلاور ني مالان يلا دكره ويا افيلاور كايكيغا بدل كلم گو امي دوگه وكيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد وإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربية تيبا ميهم حسد وركما بروت وإكما دره لواش فهي هما كشورون ألفان دركا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: می ادویرا چگڑ ہترگ ڈی سالس ام منٹ گمی گنس تنی میرے کے فتیس نما دو گتو کے بنگیا بنگی دوا
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسر ميريكي فاتس نماذو قطوكي إبانجيا أبانجي دعا ماليا مالكي عريقا وارا رشا ميريكي فاتس نماذو قطوكي حتر قد إساليس أمينتوكا دمي جنستيني كيرت قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تسوي كيرت قروهان كيوم أنا كاف سلم من كوريا داني كوري مسكين استمون ديا هداية تكماكو مي برنامج أيكيكا.